السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam waje chiga Madina. Isindara Madina ichiga momento ikuyodo komo rei como responsável máximo daquele país, daquela zona. E Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam compusimos que ta que chama Masjid al-Nabawi. Nes Masjid بتين جروب الجند كتا جماد أصحاب الصوف أصحاب الصوف الديسيبلز دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم كي ديديكا سي فيدا سي تيمب نا ليتورا نسربي إسلام ونسربي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم